0: تلي شو سوري بقى
1: تلي شو سوري بالكل.
0: مش شو بس أنا عامل عاش جمعة المبارك وربوزنا وقبان سامين إس أخ نات الشريف تتم بتكرو مزيد كارت
1: بالكل بهتر كرو بسم الله. شو كلامي فاز الكشميري سب ت آواز رحمة الله خان.

0: طيب زو كلامي رفيق راز بيش اسكران وهيد جيلاني ايش عاكاش فاني سرينجر من كس شكاحت اسكران رتن اخلاق انهنز سامين اخلاق كهجو اخلاق شو انسان سنس برت طرز فكري مسلاق نيبان عامر
1: بالكل
0: اخلاق ايتيم يم كومن من زندگي بعد كرن تكيم
1: بشك
0: ني اخلاق انش سر بلندي بعد سبدان
1: بشك اصل تو منظم عادت مظلوم تو بے قسن ہنس کات برداشت کریں گے تو مصیبت پہ صبر کرن
0: بالکل
1: محنت تو مشقت سیت پن رزق کماون حقش کات بوزن تو تس پہ پتہ عمل کریں
0: صحیح چھو ونان عزت عصمت خاطر تن من سان جد و جہد کریں خوش خلقی مہمان ہز میزبانی اسونی ہونج کریں یم ساری چھ اخلاقی تقاضہ تو یمے چھ اخلاقن پوچھر تہ دیوان

سامعين، طيب وزبو ينات شريف صدا كارس اجا اسرا تشو اكاش من هن سري نگر ستيشن بيت نات شريف بوزان وليو ومبوزو كلامي عبد الاحد فراش موفي ديو كلامي عبد الاحد فرهاد صدا كارچ شمي ما ديو